0: You're listening to the Arabic Family Program on 3ZZZ 92.3 FM. You can tune in on Mondays from 2 p.m. and Tuesdays at 12 noon. Stay with us and thanks for your company.
1: أرحب بك صديقي المستمع إلى برنامج العائلة العربية الذي يذاع في مثل هذا الوقت من كل أسبوع أيام الاثنين من الساعة 2 إلى 4 بعد الظهر وأيام الثلاثاء من الساعة 12 ظهرا إلى 1. كما يمكنكم الاستماع إلينا خلال أيام الأسبوع على الموقع www.3zzz.com.au من إذاعة 3ZZZ 92.3 FM.

طول الوقت بدور على حد يفهمني، مش بس يفهم كلامي صح، لا يفهمني حتى من غير ما أتكلم، يحس باللي بيدور جوايا، حد أقدر أكون على طبيعتي وأنا معاه من غير ما أتجمل، وفوق كل ده يكون قابلني، قابلني زي ما أنا بكل عيوب فيا. وفضل ده جوايا لحد ما قابلته، وساعتها اكتشفت إن في واحد بس يعرف يعمل كل ده وأكتر، حد يعرف يحب من غير شروط، من غير حدود، من غير أسباب. حبه ثابت مش بيتغير، مش بيقل ولا بيضعف، حبه بيشفي ويحرر، حبه يسبي القلب، حبه بيغير. مش بس كده، الشخص ده قرر إنه يدفع تمن كل غلط أنا عملته أو لسه هعمله، حتى لو الغلط ده كان في حقه هو. والسبب إيه؟ عشان بيحب، بيحبني وبيحبك.

أرحب بكم أعزائي في فرصة جديدة ومباركة، وهي مباركة في الحقيقة لأننا نجتمع معا لكي نتشارك بكلمة الله. مشاركتي لا زالت من الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح 11 عن موضوع السلوك بالإيمان أو الحياة بالإيمان أو حياة الإيمان. والأصحاح يقدم لنا سلسلة مباركة من نماذج المؤمنين والأتقياء في العهد القديم من آباء وأنبياء، من عاشوا بالإيمان وسلكوا بالإيمان. موعدنا اليوم مع راحاب. يقول الكتاب في الآية 31 من أصحاح 11: بالإيمان راحاب الزانية لم تهلك مع العصاة إذ قبلت الجاسوسين بسلام. بالإيمان راحاب الزانية لم تهلك مع العصاة إذ قبلت الجاسوسين بسلام. راحاب الزانية بالإيمان خلصت لم تهلك، وترجمت راحاب إيمانها في قبولها للجاسوسين اللذين أرسلهما يشوع ليتجسس ريحا. راحاب، حتى أن الكتاب عندما يتكلم عنها يقول راحاب الزانية. يا للعجب، ارتبطت هذه الصفة بها حتى بعد إيمانها وخلاصها، ليس تحقيرا من شأنها ولكن إظهار لعمل نعمة الله في أي إنسان، مهما كان شره ومهما كان عصيانه ومهما كان فساد حياته، فنعمة الرب قادرة أن تحول وتغير بالكامل. بماذا آمنت راحاب؟ آمنت راحاب بعمل الله في مصر، سمعت عما صنعه الله مع شعب إسرائيل في مصر وفي فرعون وعبور البحر، جاءت إليها هذه الأخبار فصدقت في إله إسرائيل وصدقت أنهم عبروا البحر بقدرته. آمنت هي بينما لم يؤمن شعبها، لعلها بذلت مجهود لكي تقنع أسرتها أو أهلها أن يؤمنوا بهذا الإله، أنه هو الإله الواحد الحي الحقيقي القادر على كل شيء، لكنهم رفضوا ولم يسمعوا. الكتاب يقول لم تهلك مع العصاة. كلمة عصاة تعني أنهم سمعوا لكنهم رفضوا أن يؤمنوا ورفضوا أن يقبلوا. تشبه راحاب المرأة السامرية، التقت بالمسيح، آمنت به، ذهبت وبشرت به أهل السامرة. آمنت راحاب وربما بذلت جهدا لكي تقنع أهلها، على الأقل أهل بيتها. آمنت بالإله الواحد الحي الحقيقي ونبذت أصنام شعبها، عبدت الإله الواحد الحي الحقيقي ورفضت كل عبادات الآلهة الوثنية التي كانت منتشرة ومشهورة في كنعان. آمنت بسيادة الله المطلقة على الكون وعلى الطبيعة وعلى كل الشعوب. اقرأوا من فضلكم في سفر الخروج قصة راحاب لكي تتعجبوا من عمل نعمة الله في النفوس وفي القلوب. آمنت بخطة الله لشعبه إسرائيل، أن هذه الأرض هي أرضهم وأن الرب سيعطيها لهم وأن الأرض من حقهم. آمنت بوعد الله لإبراهيم دون أن تعرف إبراهيم ودون أن تسمع الوعد. آمنت بما لا يرى، كما يعرف الأصحاح الإيمان في بدايته. ربما كانت راحاب هي تحقيق جزئي لوعد الله أن في إبراهيم تتبارك قبائل الأرض، وكانت راحاب أول وحدة هي وبيتها تتبارك مع أسرتها في وعد الله في نسل إبراهيم، لأنها صارت بعد ذلك من شعب الله. والأكثر من ذلك يا أعزائي، صارت راحاب جدة المسيح بحسب الجسد. جاء المسيح من راحاب الزانية. ما أعظم النعمة! داود هو حفيد راحاب، ويسوع المسيح هو ابن داود وابن وحفيد راحاب أيضا. أكرمت الجاسوسين، خبأتهما، عرضت حياتها للخطر، لأنه لو الملك علم أنها خبأت الجواسيس لطارت رقبتها ولهلكت مع كل شعبها، لكنها عرضت حياتها للخطر لأنها آمنت. إن الفرصة متاحة اليوم لكل إنسان، مهما كان بعيدا، مهما كان عاصيا، مهما كان فاسدا، مهما كان متمردا، مهما كان رافضا، لكي يقبل نعمة المسيح.
كما قبلت رحاب وهي في أصعب الظروف والأوقات، وهي في تعيش في بلد في منتهى الفساد والفجور والوثنية والصنمية البشعة. بمجرد أن سمعت الأخبار آمنت، والكتاب يقول أن الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله، وها أنا أقدم الآن كلمة الله، كلمة الله يسوع المسيح الذي تجسد بشرا لأجلنا لكي يموت عنا ولكي يحمل عننا الخطية. آمنت رحاب الزانية وخلصت هي وأهل بيتها. في ذلك الحدث والوقت تمرد عاخان بن كرمي الذي عاش مع شعب الله ومن وعاش مواعيد الله، وهلك هو وأهل بيته أيضا. عزيزي وعزيزتي، آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك وتكون بركة للجميع، لكن إذا ابتعدت ورفضت ستصبح عثرة للجميع. لعل كاتب العبرانيين هنا يعطي تحذيرا ضمنيا للذين يفكرون في الارتداد عن الإيمان أو العصيان، لأنه يقول كما نجت وخلصت رحاب العصاة هلكوا. من يؤمن بالمسيح، من يؤمن بإنجيل يسوع المسيح ينجو ويخلص، ومن يرفض مثل أولئك العصاة كان مصيرهم الذي هم اختاروه لأنفسهم هو الهلاك والدمار. يعيننا الرب لكي نعيش فقط بالإيمان، وتظهر قوة الإيمان في حياتنا أعمالا وسلوكا يوميا. آمن إبراهيم فخرج، وآمن إبراهيم فقدم إسحاق، وآمن يعقوب وإسحاق وعاشوا في خيام، وآمن يوسف وأوصى من جهة عظامه، وآمن نوح وبنى فلك. كل من آمنوا ترجموا إيمانهم في أمور مرئية ترى من الجميع. آمن موسى فترك قصر فرعون، آمن يشوع فطاف حول أسوار أريحة وسقطت الأسوار، آمن الشعب فعبروا البحر، آمنت رحاب فخلصت ولم تهلك مع العصاة. الإيمان يجب أن يرى، الإيمان يجب أن يلمس، يجب أن يعاش، ولا يكون مجرد كلام أو ترنيمة أو لحن أو عبادة أو قداس، لكن الإيمان يرى في الحياة وتصرفات اليومية مع في بيتنا، مع أهلنا، مع أبنائنا، مع أحفادنا، في العمل، في كل مكان. في قلب أريحة يرى الإيمان، وفي قلب مصر يرى الإيمان، وفي قلب البرية يرى الإيمان، وفي أرض الغربة يرى الإيمان. لا يوجد مكان ولا توجد ظروف يمكن أن نتحجج بها أو نلتمسها أعذار لعدم السلوك كما يحق الإنجيل المسيح. تحياتي لكم وأصلي لأجلكم ليبارك الرب حياتكم. آمين.

إن اليد الكريمة التي تجود بالعطايا تستحق التقبيل حتى لو سمحت بالبلايا، فهي اليد نفسها التي حملت واحتملت، أطعمت وشفت، لمست وترفقت. وإن مخازن الله ممتلئة بالبركات التي يصر بأن يعوض بها أتقياءه الذين انتظروه بصبر ومجدوه في الحياة.

تفاصيل حياة المؤمن معلومة ومدرجة في خطة الرب قبل بدء الزمان بكل أحداثها المؤلمة والمحيرة. ويا لها من تعزية أن نقرأ القول: لأني أنا الله وليس آخر، الإله وليس مثلي، مخبر منذ البدء بالأخير ومنذ القديم بما لم يفعل، قائلا رأيي يقوم وأفعل كل مسرتي. إنها تعزية للمؤمن في أيام الضيق عندما يذكر أن الرب يمسك بزمام الأمور، لأنه ملك الدهور الذي يصنع الكل حسنا في وقته ويعمل كل شيء حسب رأي مشيئته.

أهلا بك مستمعي الكريم في تأمل جديد من كلمة الله. تأمل الرب لينا النهاردة بعنوان ولكن الرب، كلمتين بس، ولكن الرب. ولما يقول المتكلم ولكن الرب، معناه أن كل الناس وكل الظروف وكل اللي حوالينا بقوا في ناحية والرب في مكان تاني تماما، في ناحية تانية تماما. والمرتين اللي اتقال فيهم ولكن الرب كان واحد في العهد القديم وواحد في العهد الجديد. اللي في العهد القديم كان نفسه تكون جنبه مامته لكن كانت ماتت وأبوه ما قدرش يحميه اتاخد منه. كان نفسه يكون جنبه أخواته، للأسف هم سبب الأزمة رموه في البير. كان نفسه فوطيفار يقف معاه، لأنه فوطيفار أعتقد من جواه متأكد أن يوسف بريء كل البراءة، لكن طبعا ما قدرش ينصف يوسف على مراته. الكل كان ضد هذا اليوسف، الكل كان ضده، بس هنا تشرق عبارة كإشراقة شمس، إشراقة شمس التي ترفع وتجلو وتسقط كل ظلام الأمس، لما يقول الكتاب ولكن الرب كان مع يوسف. البعض يعتقد أنه الآية دي جت مرة، اللي هي كلنا حافظينها، وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. ده صحيح في أول إصحاح 39 من سفر التكوين، لكن آخر إصحاح وليه ولكن الرب كان مع يوسف. عايز أقول لما كل الناس كان ضد يوسف، كل الظروف ضد يوسف، كل الاتهامات وإصبع الاتهام كله ضد يوسف، بقي الرب مع يوسف. لو الكل ضدك، لو الظروف ضدك، لو الناس ضدك، لو كل حاجة ماشية معاك بالعكس خلف خلاف، افتكر الآية دي ولكن الرب كان مع يوسف. يبقى معنا هو حين لا يبقى معنا أحد، يبقى معنا بنعمته وأمانته، يقوي يشدد ويسند. الشخص الثاني اللي اتقال عليه انه قال كلمة ولكن الرب، ده بقى واحد خدم خدمة عظيمة طويلة عريضة في كل بقاع العالم القديم، لف العالم القديم في الرحلات التبشيرية، أسس كنائس، تلمز مجموعات، كرز وخدم وبشر وشفى وعمل الكثير، وفي يوم من الأيام راح يتحاكم لأجل ربنا يسوع المسيح. وتوقع أنه في المحاكمة دي يلاقي كل الكنائس معه. الكلام طبعا على الرسول بولس. توقع يلاقي حواليه إخوة من تسالونيكي، من كورنثوس، من أفسس اللي قعد فيها 3 سنين، من فيليبي، من كل الكنائس اللي خدم. لكن يكتب لتيموثاوس يقول له في احتجاج الأول لم يقف معي أحد. كم مرة صعب عليك لما رحت المستشفى ومحدش كان معاك، لما كنت داخل في أزمة ومحدش حس بيك، لما مريت بضغوط وكنت تتمنى يكون معاك حد بس الحد ده يمكن أصلا مات مش موجود في الحياة، أو الحد ده عايش حياته ولا بيفكر فيك ولا فارق معاه. كم مرة صعبت علينا نفسنا وملأت الدموع عيوننا بسبب الهجر والوحدة والفراق والأزمات اللي مشينا فيها وحدينا من غير ما يسندنا حد، بس عارفين بولس قال ساعتها ولكن الرب وقف معي وقواني. ولكن الرب وقف معي وقواني. انت مش زعلان يا بولس من الإخوة اللي سابوك؟ مش زعلان انه محدش وقف معاك في اليوم ده ولا شجعك؟ يقول لا يحسب عليهم. يعني لا يحسب عليهم؟ أنا مش ماسك ورقة أو قلم وعمال أكتب عن تقصير الناس وشر الناس اللي حواليا، بس الوقت اللي فيه محدش وقف معاي، هو وقف معاي. ولكن الرب وقف معي وقواني وأنقذني من فم الأسد. تعرفي إنه كل مرة فيها استنادنا على البشر بيخيب، فيها بنتصدم في الناس أو من الناس، يغدر بنا من أقرب الناس. كل مرة الموضوع ده بيحصل في حياتك، عاوز أقولك أنا جنبك، أنا الوحيد اللي بحبك، أنا الوحيد اللي عمري ما خونك ولا غدر بيك. أنا الله الذي لا يتغير، الله الذي لا يتغير، رغم إن احنا كل يوم كل ساعة بنتغير،
كل يوم لنا تسعيرة مع ربنا، مرة نعمله حلو، مرة وحش، مرة نصلي، مرة ما نصليش، مرة نشكر، عشرات نتذمر، ومع ذلك يظل الرب معك هو سندك، يظل الرب سند وعكاز لكل نفس متألمة وحزينة. ولكن الرب الوقت اللي انت فيه مصلوم ومجروح، الوقت اللي فيه احنا موجوعين وتعبانين، يظل الرب أمينا لا يقدر أن ينكر نفسه. والرب معكم، أخوكم أمجد خليل.

0: to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following is the Egyptian program.
2: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني.

0: تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
2: Every culture,
1: every voice,
2: every day.
1: 3ZZZ.
3: البرنامج القادم البرنامج المصري.
4: Three Triple Z 92.3 FM
3: على موجة 92.3 FM.

مساء الخير عزيزي المستمع، وأهلا وسهلا بك دائما ومن خلال إذاعة 3ZZZ والبرنامج المصري بنقدم لكم كل ما هو جديد ومتنوع. بتسمعونا كل يوم سبت وثلاث من 2 ل 3 بعد الظهر، يوم الأربعاء من 4 ل 5 بعد الظهر، يوم الخميس من 9 ل 10 بالليل. معكم في هذا اللقاء كورين إشكان، وأنا دايما بقول لكم خليكم دايما معنا ودايما استمتعوا بفقرات البرنامج.

92.3 FM البرنامج المصري. ومع أولى فقرات اللقاء ومواقف: جرح السكين يلتئم، جرح اللسان لا. ثمرة تنضج بسرعة تتعفن أسرع. أكذوبة: عندما أحصل على كل ما أريد سأكون أسعد الناس. المرأة الجميلة قصيدة وأغنية ومشكلة. حتى في عالم الحيوان فإن الإناث أكثر شراسة من الذكور. لا تنتظر سفينتك، اسبح إليها. يسافر أسرع من يسافر وحده. اسبح مع الطيار، فإما أن تمضي وإما أن تغرق. تعلم كيف تنصت كثيرا، فإن الحظ يدق الأبواب برفق شديد.

92.3 FM من البرنامج المصري. أما الآن فمع فقرة الإعلانات. إعلان هام: قررت لجنة البرنامج المصري بإذاعة 3ZZZ الدعوة لعقد اجتماع اللجنة العمومية للبرنامج، وذلك يوم السبت الموافق 29 أغسطس في تمام الساعة 5 مساء بقاعة اجتماع إذاعة 3ZZZ على العنوان التالي: 309 ألبرت ستريت برانزويك. كل عضو جدد اشتراكه، وكل عضو جديد قبل 28 يوم من عقد الاجتماع له حق الحضور والاقتراع. سيتم مناقشة جدول الأعمال كالتالي: قراءة محضر الاجتماع السابق والتصديق عليه، قراءة تقرير أمناء اللجان وقراءة التقرير المالي والتصديق عليه، إجراء الانتخابات لاختيار أعضاء اللجنة الجديدة، ما يستجد من أعمال أخرى. لأي استفسارات يرجى الاتصال بإدارة إذاعة 3ZZZ على تليفون رقم 9415-1928. وكل سنة وانتم طيبين. سوف يقام المعرض السنوي لكنيسة القديسة الطاهرة العذراء مريم يوم السبت والأحد الموافق 22 و23 من شهر أغسطس الجاري، وسوف يبدأ المعرض يوم السبت من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 8 مساء، ويوم الأحد من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 3 بعد الظهر. يشمل المعرض أحدث الحلويات والمشاوي الشرقية بمختلف أنواعها: الكبدة الإسكندراني، الزلابية، أم علي، والكثير من المنتجات الشرق الأوسطية. يشمل المعرض الخضروات الطازجة والمجمدة وأيضا الفواكه الطازجة. بيشمل المعرض على ركن خاص لألعاب الأطفال والأنشطة الأخرى للكبار والصغار. يوجد بالمعرض مكتبة تشمل أحدث الكتب الدينية، الصور، الأيقونات والسيديهات. وسوف يخصص دخل المعرض لصالح خدمات الكنيسة وشراء الكنيسة الجديدة. نتمنى من الجميع الحضور ودعوة الآخرين لتعضيد المعرض، وسوف تجدون المحبة وكرم الضيافة ودفء لقاء الأخوة. للمساهمة وللمشاركة في أنشطة المعرض يرجى الاتصال بكل من السيد فؤاد حبشي على موبايل رقم 0404-886-346، السيد فادي ملك على موبايل رقم 0411-390-902. عنوان كنيسة القديسة العذراء مريم هو 5 إبسوم رود كنزينغتون. وكل عام وحضراتكم بخير.

92.3 FM البرنامج المصري. مع الفقرة الطبية وصحتك بالدنيا. لون البول دليل على الصحة، إزاي؟ نسمع سوا. رغم التطور الكبير الذي شهده الطب الحديث، فإنه ما زال يتركز على الشواهد الطبيعية لتشخيص الحالات المرضية للإنسان. فاللسان والعين والبشرة وغيرها يمكن الاسترشاد بها لمعرفة صحة الفرد اعتمادا على الحالة التي هو عليها. وكذلك الأمر بالنسبة للبول، فقد يكون دليل على الصحة نظرا لتغيير أو لتغير لونه حسب حالة الجسم. واللون الطبيعي للبول هو ما بين الأصفر الفاتح والأصفر الغامق، ولكن لا داعي للقلق عند تغيير هذا اللون، لأنه قد يكون ناتجاً عن تناول بعض الأغذية أو العقاقير الطبية، وتعود الأمور إلى طبيعتها خلال يوم أو يومين. تاني حاجة، العسل لتضميد الجروح، برضو هنسمع مع بعض. بيحتوي العسل على عناصر عديدة تفيد الجسم لأغراض شتى، فغذاء ملكات النحل الرويال جيلي يفيد في إعادة المطاطية للبشرة الفاقدة للكولاجين، مما يعيد إليها قوتها ونضارتها. ومادة البروبوليس، وهي مادة شمعية يغلف بها النحل الجدار الداخلي للخلية أو الكرة، تعمل كمضاد حيوي طبيعي يقتل الجراثيم التي ترتاد الخلية، ولها نفس المفعول في جسم الإنسان. وهذه المادة استخلصت في السنوات الأخيرة في المختبرات، وصنعت منها حبوب تفيد في تقوية مناعة الجسم ومقاومة الأمراض مثل الأنفلونزا والالتهابات. ويفيد العسل أيضا في تضميد الجروح، حيث يطلى الجرح بكمية من العسل والسكر، مما يساعد بعد أيام على جفاف الجرح ومنع التهابه. شوفوا بقى، يعني العسل مفيد جداً.

ناتشي 2.3 اف ام البرنامج المصري. بيقولوا تمارين وأطعمة تقوي ذاكرتك. إزاي؟ خليكم معايا. في بعض الأحيان ننسى المواعيد أو أين وضعنا المفاتيح أو النظارة، أو ننسى بعض الأسماء أو أرقام التليفونات، ويعتبر بعض الناس هذا النسيان عارضا من أعراض تقدم السن. لكن الواقع إن كل الناس في كل الأعمار يمكن أن تحدث لهم حالة أو حالات نسيان. فقد أجمع المتخصصون على أن الذاكرة تشبه العضلة، إذا استعملتها قليلا يحدث لها ضمور سريع. كذلك الذاكرة إذا لم تستعمل يوميا فإنها لن تعمل بالكفاءة المطلوبة، ولن تظل حادة وثاقبة بصرف النظر عن السن. بيقدم لنا أخصائي الكيمياء الحيوية وخبير التغذية بعض النصائح لتحسين الذاكرة ورفع كفاءتها. بيقول إيه؟ اجلسي على كرسي خشبي مع وضع الكوع في وضع مريح على المنضدة أو المكتب أمامك، واضغطي بالكفين على الرأس بالمنطقة التي تقع على مسافة نص بوصة من الحواجب مع غلق العينين والاسترخاء والتنفس بعمق أثناء الضغط بالكفين لمدة دقيقة على الأقل، ويكرر هذا التمرين مرة أو مرتين يوميا. حاجة تانية بيقول استنشقي الزيت العطري، لأنه يغذي الجهاز الطرفي وهو جزء من المخ، يتحكم في التذكر والتعلم. كمان الزيت العطري اللي هو مثلا زيت إبرة الراعي، زيت إبرة الراعي ده عبارة عن زيت عطري يستخلص من التقطير بالبخار من أوراق وأزهار نبات، وله رائحة زهرية حلوة، له خواص مضادة للاكتئاب. وكذلك الروزميري له تأثير منبه للذاكرة، والاثنين لهما تأثير جيد للاحتفاظ بذاكرة قوية. حاجة تانية، يجب إمداد الجسم بفيتامين ألف من خلال الأدوية أو الطعام، مثل الجزر والأوراق الخضراء الطازجة كالجرجير والبقدونس والنعناع. وبينصح بتناول الجرجير يوميا للحصول على المعدل المطلوب للجسم من فيتامين ألف. كمان حاجة تانية، المحافظة على صحة الجسم وراحته عن طريق النوم، لأن النوم بيساعد العقل على الاسترخاء، وبالتالي تجديد نشاطه، لأن العقل يعمل جاهدا ولا يكف عن التفكير، وحفظ كل ما تراه العين وتسمعه الأذن. ولذلك فإن الإنسان يحتاج لفترة لا تقل عن 8 ساعات من النوم يوميا. كمان حاجة تانية، الرياضة مهمة جدا، فرياضة المشي مثلا بتصفي الذهن وتساعد على التركيز والاسترخاء، وبالتالي بتحسن من أداء الذاكرة والتفكير الهادي. طبعا هنقول لكم على حاجة تعملوها، عدي تنازليا من رقم 50 وحتى رقم 1 في اليوم الأول، وفي الثاني عدي من 100 تنازليا حتى أيضا، ثم في اليوم الثالث عدي من الرقم 200. ده كويس برضو. اغمضي عينيك وحاولي التفكير بتركيز شديد في موضوع معين لمدة 5 دقائق، وطردي خلالها من ذلك من ذهنك كل الأفكار البعيدة عن هذا الموضوع، ثم كرري هذه العملية مرة كل عدة أيام لمدة 3 أشهر، بعدها سترتفع درجة تركيزك كثيرا. يمكن تقولولي

سمعنا الكلام ده 20 مرة بس برضو بنقول لكم علشان ما تنسوش وتكرروا الأكل وتكرروا التركيز وتكرروا النوم لمدة كذا ساعة وإن شاء الله كله يبقى كويس.

92.3 FM البرنامج المصري. لو سألوني ماذا تعلمت من العمر الذي مضى؟ سأجيب: تعلمت أن الدنيا سلف ودين، تعلمت أن المظلوم لابد له من انتصار ولو بعد حين، تعلمت أن الحياة يمكن أن تنتهي بأي لحظة ونحن على غفلة، تعلمت أن الكلمة الحلوة والوجه البشوش والكرم رأس مال الأخلاق، تعلمت أن أغنى إنسان في العالم هو الذي يملك الصحة والأمان، تعلمت أن معاشرة الناس في هي التي تكشف لك معادن الناس، تعلمت كثيرا وما زلت أتعلم.

92.3 FM البرنامج المصري. أما الآن فمع قصة العدد بعنوان الرجل الحكيم. بيحكى أنه كان هناك رجل حكيم يأتي إليه الناس من كل مكان لاستشارته، لكنهم كانوا في كل مرة يحدثونه عن نفس المشاكل والمصاعب التي تواجههم حتى سئم منهم. وفي يوم من الأيام جمعهم الرجل الحكيم وقص عليهم نكتة طريفة، فانفجر الجميع ضاحكين. بعد بضع دقائق قص عليهم النكتة ذاتها مرة أخرى، فابتسم عدد قليل منهم، ثم ما لبث أن

ان قصة قصة الطرفة مرة ثالثة فلم يضحك أحد. عندنا ابتسم الحكيم وقال: لا يمكنكم أن تضحكوا على النكتة نفسها أكثر من مرة، فلماذا تستمرون بالتذمر والبكاء على نفس المشاكل في كل مرة؟ العبرة من هذه القصة عزيزي المستمع إنه القلق لن يحل مشاكلك، وإنما هو مضيعة للوقت وهدر للطاقة.

عندنا علاجات منزلية ما حدش بيتحدث عنها أبداً. إيه نعرف منها؟ انتفاخ المعدة، حط ماء دافي زائد ملح زائد ليمون، بيختفي الانتفاخ بسرعة. ألم الحلق، امضغي قطعة صغيرة من الزنجبيل، بيختفي الحرقان في 30 ثانية. صداع، ضع قطعة قماش باردة على الجبهة تخف حرارة الرأس على الفور. يا سلام. الأرق، دلك القدمين بزيت دافي قبل النوم، يتحول الدماغ إلى وضع النوم بسرعة. سعال مستمر، عسل زائد فلفل أسود، بيدي إيه؟ بيقلل تهيج الحلق في 5 دقايق. شفت بقى؟ لو عندك حاجة من دول جرب، مش هتخسر حاجة.

متى وأين غنت إسمهان ليالي الأنس في فيينا؟ لم تسافر إسمهان إلى العاصمة النمساوية فيينا لتغني فيها، بل غنت ليالي الأنس في فيينا عام 1944 داخل استوديو السينما في مصر ضمن أحداث فيلمها السينمائي الأخير غرام وانتقام، حيث أدت الأغنية على المسرح في مشهد درامي داخل الفيلم وهي تودع الجمهور. تفاصيل الأغنية والعمل: تاريخ الإصدار عام 1944 في فيلم غرام وانتقام، مكان الأداء على خشبة المسرح ضمن مشاهد الفيلم في استديوهات السينما بمصر، كلمات الشاعر أحمد رامي، ألحان الموسيقار فريد الأطرش شقيقها. فكرة الأغنية تتغزل بجمال مدينة فيينا وأجواءها الرومانسية ورقصات الفالس، وقد كتبها أحمد رامي استحاء لأجوائها الأوروبية، وغنتها إسمهان في مشهد اعتزال شخصية سهير سلطان في الفيلم. وبأغنية ليالي الأنس في فيينا حننهي البرنامج. طبعا لا تنسوا لقائنا القادم إن شاء الله بكرة من الساعة 4 إلى 5 بعد الظهر. Thanks for your company. Stay safe, keep listening, and keep smiling. From Corinne, have a good afternoon.

0: 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Harare.
2: 3ZZZ
0: 92.3 FM.
3: تخيلت لي زال برنامج حراري سنان بينتا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورتقنا باش سينا مش هذا الخبات طيبه ورسلام سينا يا بورد اخوي تي تي انا بوز اخو ثريتو بزيد حراريه تبع محريره زحتنا كود كبت شيش تي اف ام داندي بي استراليا بعد ملبن ما قال بي انت كل ثلاثه صلات بعلي شيش سابع الى وحر الساعه ملبن نسا كود بدو فلايبي سراج تاخذ زخانسا تشوف بالزيت ويب سايت بيم www.3bz.com.au بي تابعو متين او داونلود مشام يتفرقان
1: قرطن نابي سنهوجي من ناجبه مترالي تخيصا خاي تلسمه الكزنام زحتين حرات احد حمستي احد زحتين كوشيشتين تارقك بحق زحتين حرات احد حمستي احد زحتين كوشيشتين تار يتي تنو بيزال خسري تريبل زاد حراري اي تبان تا اي راي خوليم لاي بزكي كالنيو تلسمه الكزنابي مدول ما اي راي خول مستتفركاخو بناجو متكيبالي بورين تنا
0: Also zum Kurrenten mit der Signam HARA3GPZ@hotmail.com Matra it for a call. خاخ شو تسمى تشلي مهراجوا نتواك ريما نسورة خزانات
1: أنا عبد الرحمن أبو بكر وا
0: أم محمد جامين
1: يتي تعلم بزال خسري تربل زيت حراري تابانتا
0: خزيت لما دكوتا
1: برنامج زنا ونقل زنا زال الله قولي قرآن بنتا مسابي نسمع وين نتعنب

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كون الأكوان، الموجود أزلا وأبدا بلا مكان، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان، وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان. أما بعد، حوج درس زيني الله بايقر بدعة ويتي وكزال خنان بدعة بايتي عرب سنان بي بايتيم لغة بي مثال دلنار يوما حديث زيت رخبة شي بايتين تا شرع بي بدعة بايتيم قرآن بيم حديث بيم وشو بزل دي جما زيت رخبة بايتين تا بدعة كوت بي سيادان حياكم بدعة الحسنة وبدعة السيئة اللي يحل بدعة الحسنة بايتي حديث زيت رخبة شيما قرآن حديث صحابتات وعالمات جميع زيت كاحل بقولي يوافق زال بايتي انت بدعة السيئة بايتي حديث زيت رخبة شيما قرآن حديث صحابتات وعالمات كت زيت كاحل بو يخالف زال بايتي انت إمام البيهقي ورزا شوبي إمام الشافعي مناقب الشافعي تلزات كتاب زيو ببايو بدعة كوت بيسي أدل أحدزو قرآن حديث صحابتات وعالمات جميع زدك حلبو ويخالف زال انت يوم بدعة الضلالة أم انت بدعة السيئة لحل كوت تاني أين بدعة زوم لأي بزدك إيقلاش بأحد زوم زي خالف انت هي حديث زيت رخبتام شريعة وتوافق ذات انتبايتي به إمام الشافعية تيوكو الزوكت بدعة بايتي كوت أين أنت زيت ودد وا زيت لا أنت بايو شرعي ويوافق ذا الخانة قرى زيت ودد بدعة أنت شريعة ويخالف ذا التاقرة زيت لا بدعة أنت بايتي به بدعة كوت بيسي أدزال نتو إمام الشافعي بيانا شلونا إمام النوويم تهذيب الأسماء واللغات يلزى الكتاب زيو ببايو رسول وقت بزنار ما زيت رخب شيات لي بايتيم بدعة لي أوروا أري أمنتا زيت وددوا زيت طلا بدعة زالانته بيان موشبه بدعة كوت بيسي أتزالنته أتيوكو الزوكو تذكر علماءاتهم بدعة كوت أتا يسي أتزالنت لي اسم البلاد كتابا يسي بكيكالو علماءات بدعة وكوتة التاي مسيئات لزتريقزوم رسول زيني صلاة وسلامة ينبر بيوة زكيقالو حديثو أساس موشبينتا إمام مسلم ورزاشو حديث بي بايو صلاة وسلامة ينبر بيوة من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء يي حديث لبالوتسوم إسلام شريعة به أورما قرآن وحديث ويوافق زال شيء وميقل زتري خبا أور دلاغزو لثواب رخبما الزوز تخيط ليوما أور زاش جمي بيم ثواب زل كبال بيو بي يأميقل أورو زتري خبا ليم ثواب زي بور دحل الزوكو تيقسمة قرآن وحديث ويخالف زال شيء ميقل زتري خبام يقسي دلاغة زولي دل حين برباما الزوز تخيطلاتما يقسي زاشا جميهم جزاء زيو كرخبو يأميقل يقسي دلاغة وزتري خبام الزياج دل حزيو بيم سامي بور دحل بايتين تا رسول الله زالة يقدر زيو تون بي علمي بدوق زايو علماء سنة زتري خبو أور إشوت قرآن وحديث وافق أجر شرع زيني بأور دلاغنت بيت ترحيو الله فضلي ورحمة سو برخبنيو رسول زيني أيو شومام صحابتاشوم وشو بأيام ريومام أهل العلميات زتريخة بأور بدعة أمن تأور باسا قرآن وحديث وافق أجرى سنة خير أمن تبدعة الحسنة أمن تسنة حسنة الزكتم بدعة مستحبة يلزال سمو مستبه لأي بزد كيكال وحرت اسم البلاد سماش ببدعة ومطرحزو شرع بيوكز على مرينتا ييو أساس موشبه ابن عربين بايو بدعة تلزال تكتي مترخب زي متبه يأزي ترخب شي وزد تلاء ألتا يقسي التيشة لفركمين بدعة وزد تلاء ياشة لفركزال شرعيو بايتيم قرآن وحديث وزخالة فسا متبه بايتبه ابن عربين

بك إيقلو أحد أب إسلام شريعة بي حديشي أتريخة بما يأز تريخة بي وشئيم قرآن وحديث ويخالف زال تاقرة زيتك إيبلونت لي رسول باي وبايتي بإناي عيشة ورزا شلون حديثي ورقانتا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم رسول حديث سيوبي ما ليس منه بايت زيو شريعة وزخالفة شرعي بتكيبلوت زليلانت وينتا شرعي ويوافق إذا البدع به أمل يا شو زال نتلي موخ لأي لزد كيك على حديث كيبال حديث ثوم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء بدع لي أور زالانت لي أمن تبدعة الحسنة من برتزولي قرآن ب سورة الحديد آية كويا وسات بيم الله كيكاليو قال الله تعالى وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رافة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله نبي الله عيسى وقت بزنار مؤمنات الدنيا بآخرة وزبيسات قاروا والدي بمشاغل بموخ من سأز ويقرب نزايات دي الحبة مدكيرح بحلف بايوما أور مبلغوا مستبيم رحزي وزي لحداتو لأي بزد كيكا لآية به الله فالسيو بايتيم زاشو دلاغاتش بي الله راض خان بيو بايتينتا قويت قدر متبي جوا ما كتبناها عليهم بايتي بيتيو كنزالوم نبي الله عيسى بزي ورد بيو أصل إنجيل بيم زلتكي كلمة صلاة وسلامة ينبر بيو نبي الله عيسى أوشو بايتي بزلي مريونتو بايتيم فرد زلخان بيو بي أور بدعاو أمن تبدعة الحسنة وقرب زيو دلي متري خبزيو يكم زالينتا يود دو ميجيز مجمي بيم روح زيو من رسمة وقت زيو دفنو طاعة بمويل زيو أحتي الله بثواب زو مرخبت لمتينتا ينبر بو زنارة باد ليم كاج زوبي روك كي بتكشو غار مچي خلبي الله وعبادة ياشو النارو حياش نبي الله عيسى وقت بزنارات ما حجيس أمرت زتري خباتو قرآن أور بكيك ليو رسول صلاة وسلامة ينبر بيوة التزيوم زلاشو صحابتاتوم أوشو بايتي بزلي مريوما حيزيو إسالو زترخباو محديجة لنكيك لانا يزوم رسول زيني صلاة وسلامة ينبر بيوة صحابتاتو إمام نتبي السيق ديوزال ركوع بحفي الزالو سمع الله لمن حمده زايوسا ما بين زيو بأحد صحابي ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه بايتي بي اتتوقتي ودبلا رسولم صلاة وسلامة بربيوة صلاة سيو زبورة دسام من خون نارخو ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه بايتي بيزي دبل خبايو ما صحابتاش وتحي بريو ما بين زيو بزنار مؤمن حف بايما يا رسول الله يو آن انتين زي دبل خبايو رسولم آن أزو أي نبين ألت ليمت خخموة من لباخي كوتانيم حيئة الألايو مع الخطروموة زايون يتزي دبلخي أور جوكتي خالي زالي ثواب زي ومكتب لي ساساوي يخون زالو ملايكتاتو إشكدا الدم يتاي سالو رئخو يبايت بي تستي ورو قباء بايو الزوكد رسول اسموتو بحر لي صحابتاتوا صحابتات بحل زديد تابعينات رسول زلاشوما التزياج زتريخ بوهم فرق منكيك لحنا زتريخ بوهم أورما قرآن وحديثو زوافق أنتلي دين إكوت بلاك علمات جميهم كيبوليو زتر خبرو خبتيات ما بين بيم صحابتات ما جنة أسؤنة سيوليم رسول أبشر زايو سيدنا عمر بن الخطاب وا سيدنا عثمان بن عفان خليفة استيو زتري خبو بإقلاخ أمت بأحد قريدي جزال سومن وحري بيسك دوزال تراويح سلات رسول وقت زيو بيم سيدنا أبو بكر وقت بيم متي متي ليسك دو النارو كت زيوم اسم التلي سجدو بي أحد جماعة بسجدو قرا أور انتبايتي بسيدنا عمر وسؤات وسامت يوما أبي بن كعب إمام نتبي تراوح صلاته ميقل وقت له جماعة بتسجد كتاشو جماعة بزسجداته سيدنا عمر زري وسام تسبا يا يوما نعمة البدعة هذه بايو بالوتسون
حيات تي أورزي تي بدعزو باي تي بي حجيس دي ترخباو بدع تلزا تكتي بي مكاي قلبي أورنات سوم أسبتو كت تيزوم اسمو التلي سجدا زنارة تراويح صلاتو جماعة بي مسجد زي تي قلسا عالي ما شوا كبيراتهم أورن تباي تي بي زي تكيبالي بلاي زيقال زاش زو الترخبا حوجي زوم مشرق ومغرب بزالو باداتهم سومن وحري وجحجح ياش بوزال تراويح صلاتو وات سيدنا عمر زيقل أور بدعة ومتخيت البي أخ زوم جماعة بيسجدحل ششتان خليفة زنارو سيدنا عثمان زتري خبو بدعام جمعة صلاة ونكزال انت رسول وقت بيم سيدنا أبو بكر و سيدنا عمر وقت بيم جمعة صلاة لإمام زو من بر لايز السيكالسا أحد أزانت ياشو النارو وسوء مبزح زوا وقت حالو زقاردو سيدنا عثمان جمعة لكو التاني أزانو مدبل زيو إمام البخاري صحيح زيو بتكيكلا يزوم جمعة صلاة إما يتسجد إمام زو من بر لأي زل سلبي أحد تاني أزانو ياشمة كو التاني أزانو من بر لأي إسا سلبي حر كلاحوت ويسيم النارة سيدنا عثمان زتريخة بأور بدعاو تستبي متكيبل بي إيرتبوا إيرتوت بزالو بادات جمعهم سابت بكل تقراقة بتسمت بيسك ديزال جمعة صلاة لي واتي أخازوم كوت أزانو متريخبي صلاة سيوسك دالو صحابتاج بنوجمة أزياج بحر زديج وتابعيناج بهم محديجة لزتريخة بأور بدعا ونكيك لانا رسول وقت بهم صحابتاج وقت بهم يكربو زنارة قرآن حرفيات لي كبتي مطرحتي شدوا مدزوم آي حلقوا سورة لزستي وسمم النار بيوم رسول لوحي كتب لزنارو صحابتاج يي أي نبي كتبو مام تأبلا يكرو النارو صحابتاج بحل زديج وتابعيناج ما بين بي يحيى بن يعمر يلي زنارو الله فريما عالم زنارو إناتوا ألايات لي مليح مكتا قرآن وطرح لنا زي إيمان حركاتي تروح بلاي حوج قرآن ومقرالي يفركز على سنارا با تاوا ثاو كبت بلاي ملاي استفركا زلتي فركا يحيى بن يعمر زتري خبو أور بدعة محمد أمت لفرجت خان بايتي بي وقت زو بزنارو عالماتهم الزياج بحرز ديجو بعد عالماتهم أور نسو أسبتو دين زيني لما خزو زيتا سلاتو نتكام لباما الله طاع مون يلي نكربا زانا قرآنو زلي حملين قز إليم حمدي وشكر يقبا الزكوت رسول زيني زيتوني صلاة وسلامة ينبر بيوا اتدو نيتو مت بيستلايلي زحتنا مت بحرلي تابعينات وقت بي أور بدعاو زتري خبوم حمستان خليفة زنارو عمر بن عبد العزيز انتيو رسول وصحابتات وقت بي زنارو مسجيدات لي مناروا محراب بايتيم مسجد زولي قبوا إمام قار الناريوم مسجد رحق بيلاي بوزا القبوا مسجد لأستوزبو آم دفدف زلايا بكبلا ويكنازال إمام قار من برتزو من يتون ينتبايت بي حمستان خليفة زنارو عمر بن عبد العزيز يي أور بدعا وأتريخبو رسول زين يودو زنارة مكة ومدينة زيتون يبادات مخنزي بيم حلف مسجد زو يوك بوزا القبيات ومرام إين لنور بعد زولي مخطوط انت مسجدات لقبيوا إمام قار موشما بدعة الحسنة مترخ بزوم شرعي وموافق زوبي وقت زيني بزالو مسجدات دفن بيم أستزو يتريالو نبي زيني محمد زيتون صلاة وسلامة ينبر بيوا زيت ولد بأيام ومقدرهم أور زيت يو بدعات ما بين بحد زونتا سبب زوم أزو أيام ياشو زال كشكشتياج كتيم قرآن وحديث وموافق زوبين تم نبي زين زيت ولد بو أيام ومقدر زيت تيغليو رسول صلاة وسلامة ينبر بيوا التدنيت ومت باستلايلي ساتبك لامت بحر للنار رسول التزي وأيوشوما صحابتاتو أوشو بايتي بأيام ريومام أيام زو مقدر سنة مثواب تريخ بزال نتسولي عالمات كتيم زيت كاحلو بأمر انت التأور زيت بدعو بايتيم مولد مقدر وميقل زيغليو إراق باد أمير زنارة الملك المضفر يلو زنارة عالمة الله فرقا في النار يي أمر يميقل زوسام بجيح عالماتو محدثاتو حلن يسوفياتو حفاظاتو مثال زوليم ابن حجر العسقلاني السخاوي و السيوطي كزالات زي قدروا عالماتو سامتي يما يي أمر يؤيكت زيو زقبالي يسام بروا بحر بزنارو عالماتما
الله فرقا فيات قدام ما تقدر زقور انت بايتي بتكا حلوبو. حسن المقصد في عمل المولد تلزات كتاب زيوبي إمام السيوط زيكيك الوبيم زايو ربيع الأول وحرك البقلة نبي زنزت ولد بأيام ومقدر ثواب تريخ بذا الأمر انت بايتي باتيوكو. مدينة بينبر زنارة أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن زايوم ربيع الأول وحرك البقلة أسراكو التاني أيام زوبي حنقور كل دلقو خلق جمي ويتبيل النارو. ييكو تستازوم زايو يتفركين ما يتميتن جرم وحر جمي زوم كلت بيل أخو نبي مولودو إسا قدرخو النار بايتبي أور بالوتسي واتيوكو. مظفر أميرم عالمات قرار زنا سوب مرتبة متري قزبي نبي مولودو أور بمقدر إيقلا أيام زوبي حلك زليلي وسواتو حنقور كلت بيل أيو تستي بيشين يو النار إنا ورسولو مودزت أنبي زتينك أيو دفنوم أزو أيام فرجت يا جايو النار. الله لحمدي وشكر يقبع حب خيري والداد أمير زي قلي وور بدعا ومتخيت البي الدنيا بزالو مسلمات نبي مولودو مقدر آدوا حال زي وخانما زي باب بابا سيني بميقل إلا وحوج يتلتل باي وبوما يتوار السالحل بعد زنيا حرر بيم بابا سيني قدر بو زنارة ألسو مورس بي إن يكاج بزان آوا بادر أبسماتهم رسول زنيا زيت ولد بو آيامو داي بي تستوافحن بحنا قدرحنا. الله رحمة بجيح نسولي رسول زنيا محمد وزلا خلينا ما أمسي وزانينا لي حمدي وشكري مقبالي أيام زو طاعوا عبادة بحلفنا شانا شكر زنيام زي ستعين نعمت لينتا مؤمن حركاتي من تيخنق نعمتاج بيحدزو الله سبحانه وتعالى رسول إنات لمكفرزو قدير نعمة التامي خيري وزت ليمدنا خيري بزيمرنا قسوس وزت تيوكما قسوس زايو كتبيم نروح كبا وزيمرنا ما فز الله يود دان دي وزت ليمدو رحمة بجيح زتاي ورسول بايو. إن لكل نبي دعوة مستجابة وإن ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة آخر حول بي أو آيوم قرقار زيوش بموي بي زي ولدت آيوم آخر واي زوبي زي ولدت والد زيبيم ورزليل آيام انت نبي محمد هم زيوا متينك زيو قدام الزو آيام حول بي أمت سيولي متينك بي أمتي أمتي زايو رحمة بزت ملا طاهر قلب زاليو رسول أمتاج سيولي متينك زيو آيتك سينتاو يتيو كذا الحديث انت الزوق تميلوا النار حياتي خير لكم ومماتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم ووفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم فما رأيت من خير حمدت الله وما رأيت من شر استغفرت لكم يي حديثك أنا زالم رسول الله اسموت بحرم أمت سيول استغفار يا شزال لتنت نبي زني قبر زيوبي حيزي وزالو ملتيون إحري نعمة لشكرنا قبو مينا رسول زودة خاتو نسام بانا شكري من أين بيخنال طاعة وعبادة بيكا أزوكتم صدقا نستما نترحميوم إسبل بلات حديث سيوبي رسول الله ليمرنا أطعم الطعام وصل الأرحام وصلي بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام رواه ابن حبان يي حديثك أنا زالم خير لما تبيل أبيم بس ثواب زالبانت وتيوك نحل قرآن ذكر النسام كت حرف زوبيم الله فضلي ورحمة السوبي ثواب نرخبانه رسول سيرا وذكر النساء زال يفضلي ودرجة زي ونوك إمام نلمد بحنا أزوكتم رسول نفال سيمام نقدر يبيم تيمرنان الله قول زوبي وعزروه ونصروه سورة الأعراف آية بقلا وخمسين وساتبي وعزروه بايتيم أوربك إيكاليو فالسيو أقدروا يبايتين تا زي فالسنا مزا قدرنا يسام يميج بيوزال قدرا ومستبه غلو بدرجة دوق زلانة بي بايتيم شرع زارة دلينا حدي وزالتماجنا بنفالسيون تا رسول نود يوم نقدر يوحنا بلاي عبادامنا شوينا رسول بشر انتيوم ولكن خلق إذو جمي بزتون يايو أفضل خلق الله انتيو الله تعالى بجيح شياش بخاصي أمن تزتلايو آنيايو
حلونتا رسول الله مصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام آوى آيبت ولدو ولكن الله تعالى أحد رسولات وا نبيات لزلسات أيوك إسي زتليا يو معجزات برسول زنياو شيلم أيو أبيس أيو

أيام زو مقدر لذي سامت وسام قرآن ومقرأ رسول دنيا إيميتي ولدو آيزي وكرسي بإسال وزي تيقل أورسي رزيو داي بمتينب آخر بيم أيام زو لتبزايا حنقور ومبلأ بي رسول قدر زيوا فضل زيو موكبع زي تولدو أيام وأساس موشبه تستبي قدرو انت باباي سنة أور حالة أمل زيو بزي تويرس ونما زي بورا دينا سام زينيا نبي مولود قداروت انت قداروس سو قرآن بمكفت بي سير زيو مقرأ بي وزناوي نحتمة فحني يستدال كبلوا كربو بحزي تواكرو ملوح حرار سنانات بزي تفاقد وزكريات بي رسول مفالس بي زال يحبي وتيقو النارو مسكي الليم يترحم بوما أقزوم كل فكح منيرة بيليتي بزال باباي سيني أورحا لا أمل انت نبي دي داتم يومت ما حتم متليل علي زي جيب توما زي فناك لقون ميلوم استازوم نبي يزني دد كل زايد دائم زوم قلب زني بيوار زال انت كستن يي أور وقبيم قل زويا يناميل إسا حد وسو حف بايتي بي رسول متولد زيو أيامو الزيوم على قدروم صحابتاتهم على قدرهم بايو قرام نلا يحونا الله زرزك إلى نعمتات لشكر مقبالي يا شوزا الأور إشوتات قدير خير دلا قنتسو رسول زنيات لي مدونا يزوم ملوح آيامات ومسو منزو زيت ودد أنت بايت بي زيك إيكالو آيامات ما بين بي أحدزو أشور آيام ومسو من انت مسو من زنيا لسبب زخاني وم زالم أمير فرعوني وهلاك زاشي وما نبي الله موسى والله زسلت أيولي حمد مقبال انت أزوكتم صلاة وسلامة ينبر بيوة الله زتري خبلي ونعمة لحمد زقبونت إمام مسلم صحيح زيو بكيكل لنا يزون سنين أيامو من سبب لتسومنا خبايتي برسول زت حيبر يسام رسول جواب زيو سنين أيام زت ولد خبوما وحيم زورد بين أيام تبايتي بجواب آشو يي حديثك أنا نزان الله زي شيلما بيو نعمتلي حمدي زقبأو أيام زو بمسومن زي توددان تبايتي بين نارا حديث بايتك إيك المام صحابتاتهم رسول متولزيو أيقدروا مام إناش مقدر زينا شرعي ويخالفو ميل ساتان كرن بعلماءات زي تريخبو قداروت أور أمرنات سولي زي كيكلنا يو حديث حجاج بزي سبتا حق زي تأمرين تا خير أمر يلوز الكتيم قرآن وحديث بالديجة جرا أتوشو ألايوم رسولهم الخطروم إن عائشة ورزاشو حديث برسول زايون من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أرقب قحخ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد يي حديث بنوك بازانام حديث رخبت شرعي وأخالف جرا مردود انت تكيبلوت هنا برامي البايت انت بلاين زي ترخبو حجيس رخبتياش دفنم تكيبلوت إيليوم بايت يلتام لأي بزي تكيكلو أور بدعات أمين تبدعت الحسنة ورسول أيوشو مام أزوكت صحابتاش ووشو بأيام ريو مام قرآن وحديث ويوافك إذا اللي بايتي دين إكوت بكل بزيو زبيران وعالمات كتيم تكيبلو ما واتي محمد أمت جميوم إدالك بابحل قرآن وحديث زي ورد بيو عربي تكتب زي تالي زي تخش بيو ما في سرليم عربي لغة بدوك زاي مخنا حلبة لغويينات مفسرات محدثات وحفاظات زاي وما تكيبل بي زال با كتب حلف موشة قداي زينيانتا زاي وما بين بيم عربي سنان بي كل تلزا تكتي دممو تتيوك زاتم تخوني مزو أبزحشي وبايت ليم تديجات قرآن وحديث بي كل تلزا تكتي زيت كيك التسام قرآن وحديث أتبت زي تكتاج كتا يميج با كتبه لأي بزي كيك الخيو كبيراج مشاوة التايزو كتبه فير سحل يو أساس موشبه تنابات لبيان خوني كتا أحد كوت مثالات وكيك لخ أبو داود ورزاش وحديث به رسول زايو نسأنا قرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة تلزات حديث لأي بزكيك الخو ما بينت لمثال انت التحديث مفسراش ومحدثات زايو لفظه عام ومعناه مخصوص بالو تسوم تكتزو دمم زخانما معنازو كتشيو ملتاوة زت خشبه ومتي وتتيو كزات انت بايو يلي بايتي كل محدثة بدعة وكل بدعة

ضلالة تلزات حديث به كل تلزات تكتي أبزحلين تبلاي دممتي وتتي وكزاتو ملتي يه حديثو زي فيسر وكتبه يتفيسر زال على حديث لمثالهم كل عين زانية تلزات رسول حديث يونتي هي حديث بهم كل زديدتا أبزحلين تبلاي كتشيلي ملتا يه حديث لبالوت سوم أبزح أسو والدي إين زاد الدلحي ترخبا زالنته تقن زات انتي الزوكت كل تلزات جوكتي أبزح شي لتديد زات نتلي قرآن بين محتيجة لنكيك لانا قال الله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها سورة الأحقاف آية كويا وحمستي يي قرآن آية بين كل زديدتا أبزح شي لنتا بايتيم نبي الله هود بزلمن وبي قومياتو الله دوف بترقيه النار أزي تاخذ نار دوف الله أمري بأبزحشي وهلاك آشتي بايتي انت زد خشبيو ييلي بايتي لأي بزد كيك الحديث كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة تلزات حديثهم أبزح بدعة قرآن وحديث ويوافقهم البايتي انت بلاي كت بدعام يقسم زي تكيبل وانت بايتي متخش بايل آخر بيم بدعة زايو جمع يقسي زلتانت لي لأي بزد كيك الأور بدعاتو موقزو وروا أريونا لا يكوت حق وباطل ونبيج كوت قرقارة يعني نحل زت ليمدو نما زلا يلونا كبيرا سينيليم ورقلة يقبايو زي موتات لجنة زالات لرحمة بايتي بي ادي بتلا يخوحوخ والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: የሞሸበ ይህ በቃጭም ሽርት ዞቤም ደሩራች መቦረዝ ዞቤ እና ኦርኮሶም ሽርት ዞቤ ዘቦረዴ ደሩራች ላይ ሁኩመ ካማች ይበቀል ዘይገሎ ኮሶም እጅ መንሰዝ ይቀጥላሉ እና ዘዞ በረበን ይሉሜና እናች ላኪን ይህ ዘይመች ወነሶሙ እናቹ ዘይመስሊ ሶሙ ሚለሰተና ሶምዞ የናውጥ በናንዳ ጆዲዝኛ ይህ ሁሉ ሀዝኝ ዛት ቀዲያም ዘይዳይ ቀዲያዝኛ እንዳ ዘይዳይ ቀዲያዝኛ ላይ ዳይ በሪካንዲ ባዛና ሚንዳ ይህ ድሬዳዋ ይሰጥ ቀዲያም ዳ ይህ አዲስ አበባ በዛሉ ሐረሪያ ይሰጥ ቀዲያም ዳ ይህ አሜሪካዋ ቶሮንቶ በዛሉ ሐረሪያ ይሰጥ ቀዲያም ዳ ይህ ሙስሊም ኡመሳት ጀሚ ቀዲያም ዳ ሰበብዞ ወልዩላህ ዚናሩ አዋጅ ሰኛ ሐረሪያች ዘላዊቤ ኦሮጎያች ዘላዊቤ አህመራች ዘላዊቤ መሀት ዘልሄጅቤ ዲዚዩ አትሌመዱ አድዚዩ እዝጋገሁ ሀቁ አትሌመዱ ነባይቴና ላኪና ሀንግረ ገባማ ይህ ወልዩላህ ዝተዩ አዋጅ ሰኘሱንቤ ጉሆይ ኪለሜረ ተቀዳ ጉሆይ ባህመሰክል ቃጠር የውቀዳ አቴውቆት ኪልደለገበ የውቀዳ ሱምዚዩ ህያጅ ወልዩላህ ዚናሩ አዋጅ ሰኛ ሱምዚዩ መትገደር ዚናረ በወታይሌ ሱምዚዩ ዲንቤ ዲን ቆትቤ ሀፋይት ዚናረ በወታይሌ ጉሆይ ባህመሳ እንዳ ሀፋሻላል ከምሪ ባህመሳ እንዳ ሀፋሻላል ይህ ኩሉ አሀዝኛውም የትሂጨ ነዛል ኩሉ ዝኛውም የትሂጨ ነዛል ኢላ ሆጂም ከፍትሸ ነዛል ዚናረማ ወቅት ይዞ አላህ ወዲጄ ወኻ ሐረባድር ሙነዘመ ጆህድ ይዞ ይግላማም ይህ ጆህድ ሐረባድር ዛት ሞጤ መንዳ ኩሉ አሀዝኛ ዛቶ ኩሉ ሐረሪያች ዛቶም ኩሉ ሙስሊማች ዛት ቀዲያም እንዳ ይለም ይህ ቀዲያቤ ምን አይነ ኡገበ መለይተ ሐልባን ይልዳልሽው ዜገል ለይ ሙሳፋይት እንዳ ዘለል ለመሰንባነ ማልቦነቤው ይሽው ዜገል ለይ ሙሳ ዘለል ለመሰንባነ ማልቦነቤው ሁሉ መሳነለ ሱቱ ወህረበላ ይሁንዛል ወቅት ለሰነባ ቃኑን አቂያች ወህመሳ ይህ አደዋ ታሪክ ቢሳሎት ዛሹ ቃማች ወህመሳ ዝትለያዩ ይህ ከታረበ ኪታብ ዝከተቡ ሐረቃይ ሲኛ ወህመሳ ቃጭ በዛላችሁ ባድስቱ በዛላችሁ ማ ቃኑን ሲነተኛች ወህመሳ ይህ ከታረበ ይህ በቀት ለፕሮሰስ ሰው ዘገላች ወህመሳ ሁሉ አዚው በሆም ሚሻዋ ከታረ ዞቤ እርግዋ ምርግያች ወአሽነማ አሰስመንታች ደለግነማ ሩህ ዝኛ ቢሳሎታችሁ አሽነማ የታጨናለልቦ የታጨናም የልዳልሽዩም ላይነማ አዞኩት ቤተዚ ቦን ቤው ይህ ከዲያፎን ዚቦነሳ ዜገሌው ይህ ኤይነ ሀለት ቤታ ባይ ኢስሀዳች ኻ ሺዞ ሐማሰ ቤለሀደውማ ዘለል ለመሰንባነም ዚቦነ ይመስለ ዩዛላች አሉ ይህ ኸጠይና ሺዞ ሐማሰ ቤለሀደውመ ይዘሎ ቦዛሉ መላ ጉሆይ ፋብሪካ ዞ ግዲል ካምፓኒ እንታ ኢንተርናሽናል ካምፓኒ እንታ መሀለቅ ባህስላ ሀደበም ግዲል ታክዛላ እንታ ግዲር ተደደ ቆት የቡርድ ላይ ፈርኪዛሊንታ ይው ሙቃና ማምብል ቆና ኩሉ ሀዞብ ይቆል ላኪን ይ ካምፓኒው ሐማሰሌ ኦር ደሞ ሚዲያ ከቨሬጅ መግየለ ሙጢ ይዘሎ ማዩ ቡቦነን ይቡቦመ ይለ ምሞሽ አልበለ ይልዳልሽው ተቅዲም በ ተገበል ማማምብ እንደዚ ሄሰብ ነበው አማምብ ተሐራረግ ነበው አማምብ ኡሱመት ሄበር ነበው ቃኑን ሲነተኛቹ አመሳም ወቅት ይነሰነማ አማምብ ዲላገሩ ደለግ ነበው አዞብ ህርለም ይትፈረክ ዛለቱ ሀቁም ዛረለቱ ከመገስ ሀከማም ከቃኑኑም ሺዞ የሊስ ዛለቱም መትሄበሩም ይናውጥቁት ሞሸሌም ሁጃም ሁሉ ሺም ዛለቱ ዘበይጅ ነማዘነሳ ሀፋነም የገሌው ባሽነ ሶ ይህ ሺው አኸ ይኤን ሀለት የገሌው ይበቀት ላይ በጂሃጅ ማመልከቸ ከተቦማ ቀበሌ ሀሮማ ሱምዚናው ናውጥ በነዛያችሁም ናሩ ፋብሪካ ዞ ዴ ሀሮማም ሱምዚናው ናውጥ በነዛያችሁም ሀሎ በዋይሰኛ በጂ ሀይነ ጆህዲያችሁም ዛሻች ሀሎ ታህ በኔና ናውጣ ነባዩማ ወጠኒነት በያዞ ሳቤ ሳሳመት ሚናም ቤቀት ላይ ባይዜና ታህ በያናውጣ ግርባዩማ ጆህዲ ዛሹማ ዜገላችሁም ናሩ ላኪን ኩሉ ዚዩዛት ምን ኤነ ኡገቤ ኤገሎ ይልዳልሽ ኩሉ ዚዩዛቱማ በሰላ ኩሉ ዚዩዛቱም ማዕሉማት ነሰና ኩሉ ዚዩም ዚትዌጠና ኾንቲቤ አልታኑም ዚደረጃ ኾንቲቤ ቃኑን አሳሱ ለሀዱማ ዲዋን ጋር አለቀረቦ ይለህ ዚቀበልቲ ህያታይ ናርቲ ባይዜና ይለም ዚትዌጠና ኾንቲቤ ቃኑን አሳሶ ሌጋል ግራውንድ ዘው ለሀድነማ ዲዋን ጋር ቤኻ አቀረብነው መሀል ዲዋን ጋር በፈለማ ሜገላ ሀረሪ ሁስኒ ዱሙም ዲዋን ጋር በልታኑም ጠቅላይ ፍርድ ቤት ቤ ዲዋን ዘይሊት ቤሃል አዚያች ኮት ለውፋርም ሺሽት ለውፋርም ክልሃት ቤዲጃሉ ለውፋርም ዛነሳየው ጠበቃች ማህበር ባይዜና ሺሽት ሀረት ማህበር ሺሽት ሀረት ቀርሐዋዙ መልዳው ማህበር ክልሃት ቤዲጆዛል ማህበር ተወካይ ሲውክልዲ ሆጃ ላይ ማ ተወካይ ግሹ መዞክት ቤንደ ከረከሩ ነው ዛሉ እናች ወተን ይስተዩ ኢኮሲዩቤም يبقت لزينار يمكن إذا شبم يه نكديا شبم أي تكيس نتيجة رخبو يلدلبي طبقاش سينيا هو هيج نما سلكتا شنما وطنيا شو ينتزاشني هو كهرينتهم هيجوا سال بيج يبقت لين بعد وامد كدي زيولة فايدة زيولة لد كده هو بيه بعد وامد كدي له إيه كدي قبزالك يبقت لين يه نديلا قاش لا بتساعد وما نسكين تديا شنده هو سلكتا شنيو ما أزياء كرامس السنيو بعيدا أزياء شوم يه أرربيزو الله مغني له هنا شيزو بحمسة مثيرانك زعل لما شيزو زيمت ديو ما زعل شو حمسة كومنيكيت موش زعل نبي وسابي مغل لبيك بايتي بي أحد علاي شيم زلت هبرو بي وطنينت بيندا إلى واخا بحساب دلا غزو علاي تكمات كم يلو درشو زلت كيدا مو بي يي درجة بي دلا غو نلتا بحنا بايينا يلي ما زعل شوم الله مغني لانا سو أخا يي شيم اغل ليو ألموست ودا أسر يكون زل فردقار فلما وقتي هلو فاشنا الله بايكر أسرى حتى بل ما زينيا في الديار ذات سيس تبعي تين سلاسة يا ماش سلاسة يا نحاسة حمستي موي إيك زينيا نحاسة حمستي موي يتمي حران باي تين يم دمون ديوان غاربي سو إلاوة خزان ليتوت متحرارك زينا ليم حفتي يخل لخو بتلين ده هي زكي كان خلوه ما يبهر لخ من أين حالة بي داي بملايط حل بنا يبهر لخ منظمات منظمة زي ما يتك مكانها ما ممكن بشيزو ملئتها لفركانا كرحوازات منظمة زي ما يتك مكانها بي من أين أوقف بي غرقارة كلتاشنا شيزو ينجي كوت من أين حالته مصة ملئتها لفركانا كاك بزالوم يخني بادستو بزالوم كام بي إناج ميتك بالكانا نغرزو مشاوزال باتتاي بي من أين حالت بي أكل كلت غازنا أحد التاي بي أحد كلخاننا زيداي حدف زيان داما زيداي حدف زيان لداي بي كلكانا نمكت بي نليتان إلدارشيو هو جامان بيري تفرق بحنا أقل نتغاز بحنا بجيهزو أخاخاش بي نسانا ما بجيهم وقتي قد لبخوما عن هي كيسي وحفتي لي باي تلين تا يدبلو زر حال غير حركات شيد بلوما ساني بزو نسيب زو أخاخاش لي نستحنا اللهم قل الله
1: بسم الله السلام عليكم أما عطرقو حاجي زال شاجو أمان بي غارزو لي قواب محلما أبزح نسيب زو غارزو لي خشانا كتاي لتوتاي سينا دايبي مليت بازايا غلال ما نسيب زوغار زولي ساتنا ما حل قوة مرقامي آش نقري ما جاي لنا تحسيب حالي ألا ما قال
2: يي نسيب مليا بالله مغني لا سلو بلا خالي سمازان شي نشي بيز بيا تيل سالما يعني تيل سالما
3: أردنا باسينا يتي تينا بوزخو تريج بزيد حرارية تبانتا زالنا بورحي ربيع الأول بنت زالنو حمستان أيام انتا ما الله بقرا مولود ميقل بزوية الحد يا ماتي كازينا بزال الحد كوشيشتي أغسطس بي مولود حل أزو مولود زوم ملتي كالترال مولود انتا أتاي زوم يخونازال ويست جيت اندور سبورت بنتي خونازال أغسطس زوم 61 دوثي رود ألتونا نورز بنتا سازو مخونازان شيشتي سوا اثر به گامبريو
4: You're listening to 3ZZZ Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM broadcasting in your language
5: The following program is in Albanian
6: The best radio station
7: The best radio station
8: The best radio station
9: 3ZZZ
10: I want to listen.
11: I want to listen.
12: I want to listen.
13: I want to listen.
14: I want to listen.
15: 3ZZZ.
16: 3ZZZ.
17: 92.3 FM.
18: Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini edhe në një emision të radhës i përgatitur Enkas për ju. Programi ju mund të dëgjohet dy herë në javë mbas dite në frekuencat e mesme të FM-s prej 92.3 MHz, çdo të martë prej orës 4 e deri në ora 5, si dhe ditëve të premte prej orës 6 e deri në ora 7.
19: Na kontaktoni në telefonin kujdestar 9415-9923 ose na shkruani në emailin albanian3zz@hotmail.com, si dhe në faqen tonë të Facebookut. Po ashtu, programet tona mundeni të dëgjoni dhe për mes internetit www.3zz.com.au
18: Për më shumë, qëndroni me ne. Ju urojmë dëgjim të këndshëm.